سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ويدخلهم الجنة